رنمح من قولي عني بأني رنح النار رنح النني مركز حن الله فنزمت وامك ودي امتي دي تنغران ساتو الى برولي الى الزماء الى مرسي دي مركي لدي كفري لبلو درزان دان بانكالي سيدي مركي